وطهرها. اللهم نور بصائرنا ونكيها. اللهم نور سرائرنا وصفيها. اللهم وسع مشاهدنا وصفي مواردنا واجعلنا من المقبلين بالكلية عليك المنصرفة أفكارنا إلى ما يرضيك ويقرب إليك وإلى تدلل بين يديك وإلى الاستعداد للقائك يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم.

يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوا

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ya awal al-awalin, ya akhir al-akhirin, ya dal kuat al-matin, ya akhim al-masakin, ya rahman al-rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah wal-mu'afata da'imah fi din wa dunya wal-akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah kamal al-afiyah, tamam al-afiyah, dawam al-afiyah, syukur ala al-afiyah. Allahumma gfir dhunubana, wastur ayubana, wakshif kurubana, waslih dada bainina, wa alif ta'atika wa ta'ati rasulika baina kulubina. Allahumma inna nas'aluka fi'l al-khairat, tarak al-munkarat, wa hub al-masakin, wa antaghfir lana wa tarhamna. Wa idha arata bi'ibadika fitnatan faqbidna ghaira maftunin. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نعوذ بك ما استعاذك من عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان عليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة